0: العميان اللهم زيدك اللهم اكرمك يا مولانا كده يا سيدي
1: وتكونوا من بعده

يا مولانا الله. اللهم زيدك، اللهم قيمك عن الشمال كده كده كده. الله يا قران.

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

أَمَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه narrates that he heard رسول الله صلى الله عليه وسلم saying there is no place in Islam for a person who does not say his salah and there is no salah without wudu. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu also heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no Islam in a person when there is no salah by him. The position of salah in Islam is as the position of the head in a body.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: This Fajr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Whoever builds a masjid for the pleasure of Allah, Allah builds for him a house in paradise. Sponsor a masjid in Africa from 215,000 rands as a means of sadaqa jariyah for you or your loved ones.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاد فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله يستجيب.

0: لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. سيدنا معاوية رضي الله عنه narrated that he heard Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم say, the muezzins will have the longest neck of all people on the day of resurrection. Narrated by Muslim.
2: This Dua Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, if you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 Rand per year with AMA and fulfill this beautiful sunnah.
3: Radio Islam International, your spiritual destiny.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.